0: Și
1: în arabu. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري ديو prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte amen
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte amen
1: assalamu alayki ya maryam ya mumtali'atan na'matan ar-rabbu ma'aki مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte amen
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: سانتا ماريا مادري

0: أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري ديو بريغا بيكاتوري
2: أدسو للورا دلا نصر موتة آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،

0: نستر مرتي آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: سانتا ماريا Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.